اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: ده لا شيء سيل عدو القرآن شاه بيلقوا ديقنا آية من كان عدوا لله العدو لشتوي آية ملا ولاح دال مستغل لي لوش دال مليك شن مستغل لي لوش دال بحكي تنبو بامر شن مستغل لي لوش جبرائيل مليك مستغل لي لوش ميكائيل مليك مستغل لي لوش ملا ولاح فإن الله عدو للكافرين بقول الله دال وحونا تسارت مستغل لي لوش إش كيرس ناخ بعون باخ أس قرآن آية بيلقل داقو كدهون ألچا أس قرآن آية بيلقل داقو ديل جرغر ناخ بيش خلر أس قرآن آية بيلقل داق ديل جرغر ناخ أس مستغل خلر إس كيرست خلر بيلقل داق أنس بن مالك بوش ديل إلچان أصحاب خلر أنس بن مالك بوخ بسو دنيا شاش داخكر قا خلر اختر تسول بقوخ قا خلير شينا بسو دنيا داخكر قا خل چول إحا إسان بوق خلير شينا سينا خلير بو ديل يلشن عليه الصلاة والسلام دين دول قميل اخ إق أميل هدر هون أش ديل يلشن عليه الصلاة والسلام تان دين عطا يوان تان سوق خاطر دير قيمة دي مسدو أل ديل يلشن ربطة ديل قيسع وس خاطر دير ديل يلشن ربطة ديل قوز دو خاطر دير ديل يلشن عليه الصلاة والسلام خاطر دير سوستاقي أحو كيشن بن أل سوستاقو إيلر شيين العمل ميات دلع ديل ديل يلش دوك ويش موشا ديل يلش نو ايلر عليه الصلاة والسلام حخر وعن حين دوك بيش شهر ثاني تحان ال أنس بن مالك وبو ديل ريس خول ديل يلش نو دين دول قميل قان يخلير شينا شاش بوسول دين دهكين شدين عقا خلر اختر وقان يخلير هون اج أنس بن مالك و ايلر هي يا الله بزن ديل عمر ويني العمل ياتشيق أبو بكر ويني العمل ياتشيق عثمان ويني العمل ياتشيق دلع إش بيش وشا إش بيزر سارين العمل قاچر ستي سوشوشا وزي سيلا ولش دالة دال جيرغر ناخ بيزر سارين العمل قاش دول وي إش بيزر بحان دولش دال دوك دي الشارق دول وي إلشنو عليه الصلاة والسلام دين دول دعا دو أس دعنا دال إلشنو بو عليه الصلاة والسلام يا الله بزن دال شا ديوغ حيوغا حويزر حويزنش بيزر ديوغ شا سوندر دل جرجر نخ بیزر، ای بوسول نخیو، وزی سیل عوض دل، اش بیزر لول وین، ترت هن بول دل وی، اش بیزر بحند دلش دل دوک دیش شرق دل وی، قول قولی هزا و استغفر الله لی و لکم و یا فوز مستغفرین استغفر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: ظلمات.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد